سامي قلق 2750 على اسمه هالغ مالديت سامي قلق 2750 على اسمه نيك وهالغ تنجي تو 2720450 لان هولدين شاب خيو لغيمي سونا غلطين همي مدوتي ايتي حتى خيوسي سلو مسق توسي مغوق

اقول لكم CKUJFM 97.3 ليسا سنوبال ميت ويليا هو يوجد ليسا سنوبال ميت ويمورو اي هو يوجد داميسا نيهي بانيكوتينو اي هو يوميو La panicotino ei hojaa reputettu.